الفاتحة ثم أوعزاتنا وموالينا وأئمتنا علي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح صحابة الرابة بين وتابعي.

الفاتحة. ثم إلى أئمة المجتهدين قلبي في الدين العلماء القضاء المخلصين أئمة الحديث المفسرين وساسة

الفاتحه ثم الى ارواح مشايخ القادر والنقشبنديه وجميع طرق خصوص لحضرة سلطان الأولياء سيدنا شاهر الجيلاني والسيدة الصوفية سيدنا شيخ أبي الغنج البغدادي وسيد الشيخ سي السقتي وسيد الشيخ معروف الكرخ وسيد الشيخ حبيب العجمي الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفادك والسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وشيخ محب الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وسلسلتهم الآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة ثم إلى روح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أول تسعة ومن وهم تبعهم والمجاهدين مع وأصولهم وفروعهم وإلى بها الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء الله لنا ولهم الفاتحة ثم إلى روحنا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم أمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا الفاتحة ثم إلى أرواح جميع النوات والمنين والمؤمنات الأحياء منه أموات شارك الأرض إلى

الفاتحة. وخصوصا أرواح هذا الحل سلطان الأولياء نشب القادر الجيلاني وسيد الإمام به مولانا به سنن كوس وسن الإمام به سنن جوغو سيدنا الإمام به سنن مريا وسيدنا الإمام دمى وإلى حضرة سيدنا الشيخ عثمان الإسحاق ومشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتقديهم وأوليهم وفروعهم وإلينا قرين مع أجمعين شؤون لله لنا وله فاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجايهم وعلوهم وبركاتهم كراماتهم وأصرهم وأنوارهم تحصل لنا ولأهلنا وأهلنا وإخواننا وجيراننا كلبنا وجماعة ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول الله ومع السلام والأمان من جميع البلايا والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع تيسير الرزق والمعيشة إن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة على الرضا وحسن الخاتمة مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوته وأصولهم وروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق ونور الفاتحة.

يلي ولم يولد ولم يكن له من أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد

هدى للمتقين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك

على الله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا.

ما شاء وادي اللهم اصرف رحمة إليكم أهل البيت أو حميد مجيد إنما يدعو الله ليطهركم برس البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد ماتك كما ذكر الذاكرون ووصل عن ذكرك الواصل. اللهم صل أسعاد مخلوق شمس ضحى سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.

أكبر الدعاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ووصل عن غيرون سلم ورضي الله تعالى عن ساتنا أبي رسول الله أجمعين وحسب الله ونعم الوكيل عملنا ونعم النصير ولا قوة إلا

الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد في الاولين والاخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي سيدنا، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على محمد في الملأ الأعلى، اللهم اجعل وصل وتقبل وبلغ ثواب ما كنا منكم، وما هلناه وبحناه وما كبحناه وما سفناه وما صلينا وما سلمنا على حضرة النبي ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما توسلناه من قراءة مناكب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد الله الجيلاني في هذا المسجد المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة. نقدم ذلك ونحن وحبيبنا وشفيعتي عبد مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواحه وأصحابه وأزواجه وذريته باته، ثم إلى رياضه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أرواح كل سابق منهم وتابعين وتابعين وما بيئهم يتمدن، ثم إلى وقت المجتهدين ومقدم المرشدين والمخلصين وأئمة الحديث للرئيس هاداتنا صوفية المحققين أينما كانوا وصدي الشهداء والصالحين وأولياء الكون كلهم، ثم إلى رحيم الشيخ القادريه والنكرميه وجميع الدرك، خصوصا لحضرة السلطان الأولياء عبد القادر العجاني الطيب وعبد القاسم العجاني المسيح محمد بهادين وربني وعلوم، ثم إلى رواداتنا حبائب علويين وأصولهم مفهوم، وإلى رئيسهم حلهم معوانهم أتباع ملكنا معهم أصولهم مفهوم، وإلى صيبات الولاية ومن حلاه العلماء والمشايخ إلى وعد الله صلح ومن انتسب إليهم وهجوم وأصولهم مفهوم.

الحسن وأهل الحسن حديث سيدنا شيخ محمد عاجل ومشيخه ومشيخ مشيخ وسلسلته وبيته ومريدي وتريم ومعتقدي وأصوله الموفور وإلى حوم إلى آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وجيراننا وتلا جماعات أحسن وسعينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وإنك باليقين وإلى حضرة أصحاب علاقة الصغرى وعلاقة الكبرى وهكفات ودمم وهي بيوتهم وعصفهم ثم جميع المسلمين المسلمات والمؤمن المؤمنات الأحياء والأموات في جميع الدنيا وأوصلهم سوابا منا نور يتلألأ بين اللهم الفداء لنا ولهم من النار وعتقنا ولوهم من النار وكلنا ولوهم من النار وعتلنا ومن النار وأمنا لنا ومن النار وسترنا وهم من النار وحيجا لنا ولوهم من النار وشراءنا ولوهم من النار اللهم لهم رحمهم وعافهم ووسع مدخلهم مقباكين فتة القبر وعذاب النار حتى تبعهم آمنين إلى جنة لين أنعمت عليهم جنب سديك الشهداء الصالحين وأولئك في رحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله نور ربنا الرحيم الله لا إله إلا هو نور العرش العظيم إن الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسب الله لمن بغى علينا حسب الله لمن حسدنا يا الله حسبنا الله لمن كادنا بسوء يا الله يا الله يا الله حسبنا الله عند الموت حسبنا الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر حسبنا الله عند دوتة القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبر حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا يا الله بجاههم يا الله جاههم يا الله جاههم يا الله وعهم وكاتهم وقرارهم وإصرارهم وأنوارهم يا الله يا الله يا بعلمك استضينا يا عليم وبنورك يا الله يا نهادي اهتدينا فيك يا الله يا لطيف ارتجينا يا الله يا الله يا الله وبفضلك يا الله يا غني يا غني يا غني استغنينا وبكنا يا الله يا ملتجائنا وبك أصبحنا وأمسينا يا الله ذنوبنا بين يديك يا الله ذنوبنا بين يديك ذنوبنا بين يديك يا الله نستغفر نتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان نسألك من فضلك الآمان آمان الله من ذوي إيمان عفو عما كان اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما همنا يا الله واكفنا شر ما يا الله واكفنا شر ما يا الله واشفي يا شافي أمراض مرنا واغفر عصاتنا وارحم موتانا واجب دعانا على حبك جميعا وفنا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وانت راض عنا يا الله وانت راض عنا يا الله وانت رادنا يا الله يا يا الله اجعل يا الله حج اخواننا واخوانا وزيارتهم يا الله للحجة في سنة يا الله حجا مبرورا حجا مبرورا حجا مبرورا وذنبا مفورا وتجارة لبورا غانمين سالمين في ذهابهم وإيا يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإنا يا الله لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا أزوجنا ذريتنا كرة أعين الله كرة أعين الله كرة أعين يا الله واجعلنا المتكين إماما ربنا لنا يا الله بعد إذ جئتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

0: وافرغ علينا صبرا وافرغنا صبرا يا الله وافرغ على الله يا صبور شرفنا مسلمين. ربنا آتنا دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذنا ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا نظرا لوجهك الكريم يا غفار رب العالمين. وصلى الله على سيدنا النبيل وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يحكي وسر ومريرة الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجت وبست الجبال

يمين في سدر مخضود وضلخ موهود وذل ماء مسوب وفاكهة قصيرة لا مقطوعة لا ممنوعة

قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله يا أول الأولين وآخر الآخرين ويا المدين ويا رحل ساكن أرحم الراحمين رب العالمين بحال الرحمة ومن الملك يا ودان الدائم المعقول قول أدم حمها العم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول الله والذي هو

تذكرون حفر وإنتم تخصون أنتم له عم نخل زارعون لو نشاء جعله قضاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن مغرومون

0: بغزيم اللهم إني أسألك المعاقدين وبمنتهى الرحمة وباسمك العلى ومجدك الأشرى نور العجلة وبفضلك لي وجودك العميم وبكلماتك التامة لا يجزهن ولا غير يا أكرم الأكرمين يا بريء يا جواد يا رحمن يا رحيم يا مكفيل كفيل يا حسيب يدل أسألك أن تسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن تغفر لي ترحمني وتقني فإن خير الرازقين اللهم ارزقنا الصباح خير المساء وخير القدر وخير القضاء وخير ما يرى به الكلام اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أتني لا أملك نفع ما أرجو وأصبح العمر بيدك وأصبحت مرتهنا بعملي فقير أفقر مني فغني أغنى منك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أحمد غيث إلهي لا تصبي عدوي خبيصي ولا تجعلني عمي ولا مبغى علمي ولا تسلط علي من لا يرحم اللهم ارزقني رزقا طيبا غير مطلوب وغالبا غير مطلوب اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وعاية منك وارزق خير الرازقين ما دخل عليها زكريا المخراب وجد عندنا رزقا قال يا مريم هذا هو من عند الله الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم إن كان رزقي فأنزل وإن كان في الأرض وكان معدوما فأعطه إن كان موجودا فأسره وإن كان عيدا فقربه وإن كان قريبا فصحله وإن كان كثيرا فثبته وإن لم يكن شيئا فكونه وانقله إياه حمد ولا تنقل لي حسان بارك لي فيه وامري بيدي حل ابني وإن خيرك فيه واجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء اللهم أنا ولديك وأنت أقمتني وكا فلا تلبني وإياهما بعد الرحمين يا أكرم الأكرم علينا يا قريب جيب قرعت باب خزامتك إن داخل عليم يا غني يا حي يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أخي حلالك عن حرامك وعدك عن معصيتك بفضلك يا ذا المن ولا يمن عليه يا ما يجير لا يجار عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الكرم والإنعام لا إله إلا أنت يا ظهير سبحانك لا إله إلا أنت ما خائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك بالكتاب سقيا محروما أو مطرودا فأصبتني عندك بالكتاب سعيدا مرزقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان النبي المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب دعوناك اللهم كما أمرتنا فاستجب لنا عدنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض فرج عني من فيه من ضيق من إخساء حنان يا من يا دائم يا مملي كنوز أهل الله ومغني أهل الفقه من تلك الكنوز الفائدة لا إله إلا أصاد جابر الكسر ارحم فقري إليك اللهم إني أسألك حسن الحال فيه كلا لا يفتكر ذره وعند في دني الكرامة ما أسطر به إنك عند العظام وهذا صباح جديد نسألك الإسمة فيه من الشيطان والمعونة على نفس العزوم
1: setiap Rabu malam Kamis pukul 8 Mei.
0: Basitun farahun razzaqun syun ghaniyun muhnin munmun mutadil Allahumma atini bifal azim riswasi anwafda kumutasi ya barru ya tawahu ya rahim fana mawaqin hujum wa ingu laqasamul

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: اللهم يسر لي أمري ورزقي وعصمني من النصب في طلبه ومن الهم والبخل للحلق بسببه ومن التفكر وتدبر في تحصيله ومن الصحب البخل بعد خسوره واجعله سببا لإقامة العبودية ومشاهدة أحكام الربوبية. إلهي تولى أمري بذلك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله يا وحيد يا أحد يا فرد يا صمد يا بسيط يا غني يا مغني بمحمهوب محمهوب ذي لطف خفي بصعصاء صعصاء ذي النور والبهاء بسهسهوب سهسهوب ذي العز السميع الذي له العظامة والكبرياء بطهطهوب طهطهوب لهوب لهوب ذي القدرة والبرهان والعظامة والسلطان. وأسألك باسمك المرتفع الذي أعطيته من صيد من أوليائك وألهمته لأحبابك من أصفيائك. اللهم إني أسألك باسمك المحظور المكنون المبارك طاهر المطهر المقدس أن تعطيني رزقا من عندك تهدي به قلبي وتغني به فكري وتقطع به علائك الشيطان من قلبي إنك أنت الحنان الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الجواد الكافي الغني المخرج الكريم المعطي الواسع الشكور ذو الفضل والنعم والجود والكرام. اللهم إني أسألك بحقك وبحق حقك وبجودك وكرامك وإحسانك وبحق اسمك العظيم العظام وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تجيب دعوتي بحق سورة الواقعة وبحق فقوج محمد فتاح قادر جبار فرد معطي خير الرازقين مغني البائس الفقير أواب طواب لا يؤاخذ بالجرائم. يسر لي أمري وارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا واجمع بيني وبينه واجعله من نصيبي يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي بجمالك وكمالك على أشرف مخلوقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسبحت وعمسيت وأنا أحب الخير وأكره الشر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدني بنورك لنورك فيما يريد علي منك وفيما يصدر مني إليك وفيما تجري بيني وبين حلقك. اللهم سخر لي رزقي وعصمني من الحرص والتعب في طلابه ومن سخر القلب وتعلق الفكر بسببه ومن الذل للحلق فيه ومن السخ والبخل بعد خسوره. اللهم يسر لي رزقا حلالا طيبا وعجل لي به يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. اللهم إنه ليس في السماوات ذرات ولا في الأرض خمرات ولا في البحر قطرات ولا في الجبال مدرات ولا في الشجر ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خضرات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دلات وفي ملكك متحيرات. وبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لي قلوب المخلوقات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم فقري واجبر كسري واجعل لطفك في أمري واجعل لي لسان صدق واجعله محلا للحطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب. اللهم ذكرني إذا نسيت وأيقظني إذا غفلت واغفر لي إذا عصيت وأقبلني إذا عطأت وارحمني إنك على كل شيء قدير. اللهم نور بكتابك بصري واصرح به صدري ويسر به أمري وأطلق به لساني وفرج به كربتي ونور به قلبي وأكرم قلبي بالحب والفهم وارزقني تلاوة القرآن العظيم والإلم والفهم يا قاضي الحاجات وأكرمني بأنواع الخيرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلي بجمالك وكمالك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وأنصاره وأشيائه وأهل إسراته.